0: la la la la la la la
1: اهلين احنا اللي هي البروجكت لما نحن نكون بلندن نسمع على جلوبال جليتش بروجرام مع دي جي مديري فيردي اون ماسو راديو.